105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيكوانت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

ميوزيكوانت على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى التيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

معايا في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معاك.

على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام ام اف ام، ديما معك.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

وفي عز الكلام سكت الكلام وتريني

ولكن يدخل من

أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله

سلاما. قال سلام.

فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر

هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: سوا. من ينفع السباح؟ اللي مثل كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباحكم أقدار سعيدة تقف على الأبواب. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى ولا تعد. اللهم اجعل يومنا هذا مباركا وبيوتنا عامرة بذكرك. أجمل دعوة في الصباح، اللهم ارزقنا الصحة والستر والسعادة وراحة البال. صباح جديد اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026، الموافق ل 28 صفر 1448 هجري. صباح يتجدد معكم ولقاءات تتجدد ونوض بدل المود الماتينال الصباحي اللي تعودوا به كل يوم الاثنين حتى للجمعة. أكيد الصباحات متجددة. جمرة رفقكم من أمام الميكرو، ومعي اليوم في الكوتي تكنيك والإخراج ترجع لبلاستيك اليوم معز سيد المخرج. ارتحناها ساعة والله عملنا جو البارح. معز صباح الخير، الساعة ما نحرمكش من الصبحية المزيانة. صباح الأنوار وصباح الأقدار السعيدة، وصباح إن شاء الله يا ربي يكون مميز. ها ارتحت؟ كون جي مميزة. بحرت ذيك هو كحلشت جينا مشوشت مش مخوش برونزي درجة البرونزاج طالعة شوية كهو عاد. حتى انت كنت في بلاصة مميزة وبلاصة حلوة، نقولوها البلاصة ولا مش لازم؟ ما ننصحوش بها سيد المستمعين، ولا تحب وحدك ليك انت؟
1: سوسة
0: الجميلة، شحوال سوسة وش عاملين في الماء؟ سكت معز، خلي برا عدي نهارك، خلينا نعدي نهارنا وخلينا نعدي صبحيتنا. صباح الأنوار، صباح الإشراقة، صباح مميز وصحة قهوتكم الناس الكل. الصبحية تحلو معاكم، وكما تقول ريم قرمة اللي نصبحوا عليها زادة كيف كيف تسمع ولا ما هيش تسمع، متأكدة اللي هي قاعدة تسمع. صباح القهوة البنينة كما تودنا بها مخرجتنا المتألقة معشوقتها السمراء ومعشوقة كل المستمعين، كل التوينسة يعشق القهوة الحقيقة. سي قليل سي رارة إنسان ما يشربش قهوة، كي ترى إنسان ما يشربش قهوة وتحسه مش عادي. الكابوتشينو مزيانة برشا، ما حلي عاد الكرون المزيان ايه ونورنا وك صباح الخير وثق بنفسك دائما يعطيك الصحة. خذي كونجي وجيب برشا ثقة معاه اليوم معز، جيب برشا كفاءات. شو عملت في استاج؟ أمورك واضحة، تعلمت برشا حاجات، ربي يستر. طيب يلزمنا نبنيه لك طاق وحدك معز مش تفطق فيه مواهبك. صباح الأنوار وصباح الأشرقة وصباح الدليل وصباح الطاقة الإيجابية والطاقة المميزة. إن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله نهاركم بكل تفاؤل، وإن شاء الله يا ربي يكون بداية لكل خير وبداية مزيانة لكل حاجة مميزة في الدنيا هذية. دائما نودوكم بالباهي، ودائما نودوكم بالبرمجة المزيانة، ودائما نسعى بش كل شيء يصير الحقيقة يتعدى عبر موجات لما فهم. ذاك علاش اليوم باش نمشيو لبقالطة وباش نحكيو على الوقفة الاحتجاجية اللي صارت البارح لقطع الماء. هنا نحكيو على قطع ماء متواصل، هنا نحكيو على عباد تعاني من العيد الكبير بأتم معنى الكلمة. راهو عباد مشكل ما يمشي ويقص عندهم، أو يمشي شوية ويقص برشا، أو لا هنا عباد بسكنات تعبين. اليوم أكيد مع حسن البريقي ناشط بالمجتمع المدني ناخذ أكثر تفاصيل ونسمعوا الحقيقة شهادات حية، ونسمعوا شنو قاعد صاير. نعرف اللي عايشين فترة خايبة ياسر، برغم شوف صبت المطر ولا ما صبتش، زدودنا تملات ولا ما تملاتش، الماء قاعد يقص. ما نحبش نبدأ نهاري بطاقة سلبية، لكن هذا الواقع اللي نعيشه، ونحبوا نتبعوا الوقفات الاحتجاجية. عنا جفاف من مدة طويلة، برغم انه جاتنا في 2016 يا معز كانت تذكر مطرة في مهدية غرقتنا. رانا كي نقول لكم المال الرقبة، المال الرقبة يا سبحان الله. بعد عام ولا عام ونص جاء الجفاف وجات الدنيا دخلت بعضها. اش قال معز؟ المطر تصب والماء يقص. حسيلو ربي يحمينا ربي يسترنا. شطوتنا طقس هذايا برعاية باراسولك ومنشفتك وامشي بحر. نهار الثلاثاء دائما نودوكم بأحلى شواطئ اللي في المهدية. اليوم باش نحكيو على شاطئ الخمارة، شاطئ مميز جدا وحلو برشا، باش نحكيو على تفاصيله بعد شوية. كذلك جمعية الرباط للموروث الغذائي منظمة تظاهرة بمناسبة عيد المرأة التونسية. إن شاء الله ديما المرأة حية بألف خير، وديما يا ربي هكا نسعاه باش ندلوها، نسعاه باش تكون دائما المرأة في مكان مميز. ونعرفوا اللي كل امرأة إلا وشدت كرسي إلا وبينت كفاءتها إلا وكانت إيه دلو حراسك أم معز. بعد كي يجي عيد الرجل لتنعملوا لكم عيد وحدكم، شو نعملوا احنا عنا عيد المرأة، كيف ينوب عليكم ربي بعيد الرجل تندلوكم أكيد. تظاهرت عليسة وبش يكون معنا عبر الهاتف الشيف المزري عيسى، وأكيد تظاهرت عليسة المميزة في المنستير نحكيه على تفاصيلها بعد شوية. كذلك صباح الأنوار وصباح الخيرات وصباح الدلال للناس الكل، واللي قاعدين زادا يكتبوا لنا على صفحتنا الرسميه في مواقع التواصل شكرا لكم. اما فان بلس باش تكونوا معنا وتتبعونا وترافقونا، وخاصه كل كابوتشينو المميزه اليوم اللي دللنا بها معز في صفحتنا الرسميه. ميرسي يا معز. كابوتشينو بالسكر ولا بلاش ساعه حفاظا على الصحه؟ ما عادش بقاو بالسكر، قاعدين نقصوا لماكسيموم. مريق العيشك معز او كقام بالواجب الكل. على الاسكندراني اهلا وسهلا واحلى تحيه وصباح الفل والياسمين بالتوفيق للجميع. شكرا ليك سي علالة، ميرسي بوكو على ودنا بالبانكيك، ودنا برشا حاجات مميزه راهو في الواحد بتيداج مع القهوه اللي تشرب فيها يا معز، عطاك بتيداج. ميرسي سي علالة، صباح النور والسرور. صحه تبحر سي معز، خليكون جي بحر مالاش اش نعملو، ارتحنا معز باش يرجع لنا في فورما ويجيب لنا برشا اغاني. جبت لنا برشا اغاني جديده، استنباط فما استنباط، فما جديد، فما الرميكس، فما الجو، الجو التونسي. اش تبدا بالقديم، خذي ستاج باش يجيب لنا القديم. المهم قديم مميز، احنا قديمنا مميز راهو في الاغاني. قديم كي تقول لي اغنيه قديمه نعرف اللي باش نشيخوا عليها الحقيقه. اكرام بالرمضان صباح الخير، تي وينك يا طفله، شحوالك يا اكرام؟ منوره صفحتنا عندك برشا الحقيقه، ما طليتش علينا خليت بلاستيك. تقول شمس الصباح لمن لا يطيب يومنا الا بوصالهم، لمن يقفز الينا قلبنا كل صباح إليهم، سامحوني، لنرسل لهم همسة وصال. صباحكم سعادة وقلوبكم إن شاء الله يا ربي تكون صباح فل. وياسمين مرسي بكو يا كرومة، وتوحشتكم والله، حتى احنا توحشناك برشا برشا. منعم عجاج، نهاركم زين ودقلة وحليب، هذه صبحية تونسية من قاع الخابية، مرسي بكو سي منعم. سي محمد المستيري زاد يطلع لينا، صباح الخير، صباح الفل والياسمين والورد لأحلى ناس، أحلى إذاعة، وربي عينكم وربي وفقكم ويبتحها في وجوهكم وينور طريقكم ونهاركم أسعد الأيام. وسامحوني التوقيت الصيفي ما يتزامنش مع التواصل مع متاعكم، وشكرا على التفاهم. متفاهمين متفاهمين سي محمد، نعرف سهريات ونعرف العباد تسهر برشا في في في في الصيف، هذاك علاش يصعب عليها القومين. لكن احنا الحقيقة ديما نسعى باش نكونوا معاكم، نكونوا في نفس الموعد وفي نفس الوقت. فما برشا يسهروا ويصبحوا راقدين، لكن فما برشا زادة سلة كبيرة يصبحوا ويمشي ويخدموا كما معساسي يصبح ويجي يخدم. وتحية كبيرة لسائقي اللواجات، لسائقي التاكسيات، بالحق للناس اللي تعبة، للناس اللي كادحة، للناس اللي تجري على الخبزة أكيد، وبالنسبة لها يجريوا مع الوقت، قاعدين يتسابقوا مع الوقت. إن شاء الله ربي يرزق ويعطيكم كل ما ربي إن شاء الله من خيره هكا يفيض عليكم كل خير الكل، وإن شاء الله يا ربي تكون أياماتكم الكل مزيانة. أكيد مواصلين معاكم، وبش نكتشفوا أول فاصل موسيقي ونرجع لكم.

رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم أعزائي المستمعين، ونشوفوا طقسنا لليوم. تكون سماء اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026 صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات. تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح درجات القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. تهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات والمرتفعات، وتكون الرياح ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أوقات إصالات لليوم: الصبح كان 3:55 دقيقة، الظهر نص نهار 32 دقيقة، العصر 4:11 دقيقة، المغرب 7:18 دقيقة، أما بالنسبة للعشاء 8:53 دقيقة. شروق الشمس 5:33 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:16 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس، مواصلين معكم، فاصل وراجعين.

مواصلين معاكم اكيد حظوظنا وابراجنا توت سويت نسمعوها. نبداو بالحمل والحقيقة يا حمل باش نبجرك بعرض باش يجيك عالطاير قاعدة باش تخرج منها بفايدة وباش تخرج منها بفكرة وباش تخرج منها بعرض مميز. هنا سرعة الإنجاز هي اللي مطلوبة. الحماس هو نقطة القوة اللي انت قمت بها اليوم قمت ومقرر وانت تقول كل فرصة تجيني مانيش باش نفلتها. اوكي ديما حاضر يا حمل لكن السرعة هنا مطلوبة. حظ سعيدة. الثور فترة خيالية تعيشها الأيامات هذو ما النجم نوصفها إلا بفترة خيالية لأنه برشا إيجابيات وبرشا نجاح وبرشا تطور وبرشا كلام مميز تسمع فيه من الرؤساء ومن الزملاء. استمتع وعيش أيامك يا ثور. الجوزاء مواصلة للسعي مواصلة للعمل مواصلة للنجاح وإصرار على النجاح وهذا اللي يخليك دائما الأبواب قاعدة تتحل قدامك يا جوزاء. وخاصة زادة العاطفة اللي باش نخصها اليوم بالذكر يا مصالحة يا فما حويجة جديدة جاية ربي يجيبها على خير. السرطان بالنسبة للسرطان الإنسانية تطغى اليوم الصيفة هذه تجيب لك برشا إيجابيات تتعامل برشا إنسانية مع العباد الكل تسخف ياسر قاعد تشوف بمنظور آخر مش المنظور اللي أنت تشوف فيه ديما قاعد تشوف بالحق بك الإنسان اللي قاعد يسخف وقاعد يتألم وقاعد يشوف زادة في غيره اللي قاعد ممكن في مشكلة ممكن يستحق نصيحة ممكن يستحق يدعون في أي حكاية. اليوم أنت تدور وتشوف وتساعد. الأسد قرارات مهمة تتعلق بالمستقبل لازمها برشا تركيز وبرشا تفكير يا أسد باش نبدلوا حياتنا. أكيد لازمنا قرارات وكي ناخذوا القرار لازمنا أكيد نكونوا قد المسؤولية. العذراء ابعد على كل ما قاعد يشتت فيك ليامات هذوما وكل من شأنه يعيق لك التقدم في العمل لأنه كل حاجة تطرأ انت تفاصيل صغيرة اللي تنجم تعمل لك شوشرات تنجم تخليك ماكش مركز على خدمتك. رد بالك يا عذراء لازم نركزوا على الخدمة نركزوا على أمورنا على حياتنا مستقبلنا ما نركزوش على التفاصيل. ساعاتك التونوينة تقلق راهي ومتخليكش تركز. كي نقول ميزان نقول نظم وقتك وقلل من الضغوطات اللي تحسها زايدة تخدم وقاعد تركز مع أولوياتك خير. علاش؟ خاطر انت قاعد تهدر في وقتك في مهام ثنائية في مهام بعد مطلوبة مشتوى دونك انت قاعد الحقيقة تعمل في مجهود نجم نقول اللي بعد ماكش تقى في نتيجة على خاطر انت مسيب الأولويات ومشي لحاجات أخرى. العقرب اليوم قاعد تهتم بأدق التفاصيل قدرتك على المنافسة طيارة اليوم. القدرة هذه بالنسبة ليك يا عقرب تخليك اليوم نقطة قوة مميزة بالنسبة ليك وتخليك قادر على منافسة أي إنسان اليوم في العمل بيان سور ومنافسة مزيانة بيان سور. فرص مميزة جايتك للتقدم والنجاح. حظ سعيد. أكيد القوس الحقيقة اليوم باش يطلب منه زميل الله أعلم شكون الزميل يطلب منك الاستفادة من خبراتك وتبدأ تقول لا يا قوس أعطي اللي عندك وعاون باللي أنت تنجم خاطر إلا تعاون اللي أنت باش يصير لك راك باش تعطي حاجة وتاخو في المقابل حاجة أخرى دونك باش يعود عليك أنت بالإيجابية. الجدي التنظيم هو سر النجاح والمواصلة والشعور الحقيقة خليني نقول بحسن استثمار المجهود اللي انت ديجا قاعد تبذل فيه. مواصلة النجاح مواصلة العمل حظ سعيد بالنسبة لك. إدل ولازمك تنظر الحقيقة للأمور بشكل مغاير اليوم وتخلي نظرتك مختلفة على خاطر ساعات الروتين باش انت تخدم به أو الروتين اللي باش يكون لك ساعات راهو يقلق وميخليكش تقدم لازم ديما جديد.
كي نقول حوت نقول اسمع قبل ما تحكم وركز قبل ما تحكي ورد بالك خوذ راي أهل الخبرة يا حوت في كل خطوة، خاطر الخطوات الجاية مهمة برشا وطاقتك مميزة اليوم والحظوظ كذلك مميزة بالنسبة ليك. نستعين دائما بأهل الخبرة ونستعين بالإنسان اللي أنت زاد عندك فيه ثقة باش ينصحك وتشوف خطواتك الجاية، وإن شاء الله حظ سعيد. منورتنا إكرام مرة أخرى بطلتها المميزة، وشكرا على الكلام المميز ويعطيك الصحة على الكلام الحلو، إن شاء الله نهارك زين يا إكرام. مرسي على القلوب الجميلة. كذلك سي علالة مرسي بوكو على التحية المميزة. أكيد مواصلين معاكم بعد شوية. طقس برعاية شنو اليوم معز؟ برعاية شنو الطقس؟ لا بار قصان المي، احنا بارك الله يقصوا المي عندنا البحر، هزوا سطول وبرا عبيو البحر، شو مش نعمل، هزوا سطول ونعبيو. طقس برعاية اليوم من شفتك باراسولك ونمشي ونبحرو بعد شوية. شاطئ الخمارة ما تبعدوش علينا.

كما نعرف مدارج ومينا الطبيعي في شتوتنا باراسولنا ومن شفتنا ونمشي ونقصد ربي. اليوم باش نهزوكم أكيد ومدارج والبديهي لشتوت المهدية المزيانة اللي مزينة ولاية المهدية، شواطئ ساحرة الحقيقة. والولاية ككل تجمع مدن ومعتمديات فيها الحقيقة ما نشوفه وفيها ما نشيخه وفيها ما نعومه فيها ما نصيفه. أكيد بلاد مزيانة، واليوم باش ندلو الحقيقة مهدية كولاية وبجميع المدن والمعتمديات اللي فيها اللي اقتلعت اعجاب المصطفين وكذلك الباحثين في تاريخها العريقة. كي نحكيو على الشواطئ نحيرو الحقيقة، كلها شواطئ مميزة. اليوم نحكيو على شواطئ أكيد ممتازة واخترنا الخمارة وهي من أحد أبرز الشواطئ الجذابة المزيانة. شط الخمارة طريق الشابة يبعد 226 كيلومتر على العاصمة الكبرى و25 كيلومتر عن مدينة المهدية. هي كانت تابعة لقصور السيف، وأصل التسمية كانت مرتبطة بقبائل بنو سليم المستقرة فيها وقبائل المثاليث، يعني تعود إلى العهد هذاك. اسم المنطقة مأخوذ من لقب الخميري في المنطقة اللي نحكي عليها الخمارة. برشا عائلات عندهم نفس اللقب، والحقيقة ما فماش مصادر يعني معينة ذكرت أصل التسمية أو شيء آخر من هذا القبيل، سوى أنها من ضواحي سلقطة فحسب، وهذا اللي قاعد يتداول من حكايات عن الإخمارة المزيانة. هي عبارة عن غابة كبيرة في آخرها أروع شط تنجم تلاحظوا ومن خلال الصور اللي قاعدة تتعدى، وإنه يمتاز بلونه الأزرق التركوازي، الهدوء مع جمال الطبيعة، وراهو يقرب برشا لشط الغضابنة. ونجم نقوله كذلك إنه شاطئ الخمارة هو مالديف المهدية زادة. الطريق المؤدية للشاطئ تعدي السيارات بمختلف أنواعها، والبلاصة مثالية للتخييم، وبالطبيعة أكيد نقوله بطرق سليمة وقانونية. كذلك اللي يحب الأنشطة البحرية يمارس أي نشاط بحري، هو مكان مناسب جدا. الخمارة في المهدية بحر نظيف، وأقل ما نجم نقول عليه إنه مراية صافية، بلاصة نظيفة برشا، ما فماش حتى مشاكل. أكيد فما حماية وفما النظافة، والنظافة اللي ديما نوصيه عليها في كل ما نحكيه على الشط وعلى البحر.

مواصلين معاكم ورجعنا لكم من جديد مهرجان الشباب بولاية المنستير اللي يبدأ اليوم إن شاء الله 11 أوت 2026 إلى نهاية 15 أوت 2026. الدورة الثانية أكيد تضم برشة الحقيقة تفاصيل وبرشة نشاط. نذكروا اللي احنا عدينا المهرجان معنا, لكن اليوم نحب نذكركم اللي عنا اليوم إن شاء الله 11 أوت ببني حسن ابتداء من 4:30 متاع العشية وسط المدينة. فما ورشات, فما أنشطة رياضية, فما عروض مزيانة مسرحية السنة فيكم, وكذلك سهرات لا تنسى. الموعد وسط المدينة اليوم ابتداء من 4:30 في بني حسان الجميلة.

0: مواصلين معاكم ورجعنا لكم من جديد. وجمعية الرباط للموروث الغذائي تنظم لنا تظاهرة مميزة، تظاهرة عليسة، حكاية عليسة في المونستير. عليسة واليوم العالمي للمرأة التونسية. ألو صباح الأنوار.
1: شيف ميزي أهلا، صباح الخير جمرة، صباح الخير ليك والكيت الكل اللي معاك وكيف متابعين إذاعة تمامي.
0: شكرا ليك شيف ميزري. اليوم الحقيقة جمعية الرباط للموروث الغذائي ربطت عيد المرأة التونسية بتظاهرة عليسة. التظاهرة هذه وعليسة بالذات وتسمية التظاهرة هذه الحقيقة ما هوش اعتباطي جو بانس.
1: أكيد أكيد هو كي احنا نقوله عليسة هو رمز المرأة التونسية، صحيح عليسة نعرفوها نحن كل أسطورة، ولكن هي رمز لكن المرأة القوية، رمز المرأة الذكية، خاصة رمز المرأة المخ المتفتح في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في كل شيء. وذلك هي البروفيل اللي احنا نلوجه ليه للمرأة التونسية، وعنا أكيد برشا كفاءات نتاع نساء تونسيات، فهمتني، ودي بروفيل كبار ونفتخروا على احنا معناتها عنا الشخصيات هذيك في جميع المجالات، خلينا نقول في جميع الفن، في الطب، في الثقافة، على امتداد عصور وعلى امتداد حضارات، معناتها جاونا تونس كل حضارة معناتها تخرج لنا برشا، معناتها تحف. لكن المرأة التونسية هذيك أمي وأختي وبنت خالي وبنت عمي وكذا، مراش نهار برك يكتفي باش النجم ونحتفي ومعناتها بعيدة مرتين كيما عيد الأمهات، علاش نحتفي بنهار برك؟ لا كل يوم هذيك نحتفي بالمرأة فهمني، ولا هي نلقوها وهي نصف المجتمع.
0: وهي اللي مزينة الدنيا، مزينة المحافل الكل وين تحضر ما شاء الله.
1: هذاك علاش احنا اخترنا الاسم هذا عليسة. هي فكرة قديمة شوية ولكن جاتنا في توا عيد المرأة على السلام من جسد الفكرة، كنا قبل حابين نخدموها ونحكيو عن الحضارة الكرتاجية.
0: صحيح.
1: فهمني، وما أدراك ما الحضارة الكرتاجية؟ خسارة على ديما المعلومة تبدأ شحيحة جدا في بعدك الزعف والأقلينير في الحروب البونية. ثلاثة كرتاج براسك تفسخت، معناتها ما عدا أكل لوحات الكوسيف وساء على ولينا نعرف وش عندهم ماكلة وش عندهم عادات وتقاليد وش عندهم كذا. مع عيد المرأة مع عليسة إذا باش نجدد معناتها الاحتفاء هذايا والثقافة متاعنا، معناتها علاش لا كذا باش نحكيو برشا. صحيح هو اليوم يبدا راهو معارض المنتوجات النسائية
0: تبدا اليوم 11
1: يبدا من اليوم حتى لنهار الأحد، ولكن خليني نقول الطبق الرئيسي هو شنو نلقاو نهار الخميس. الخميس وين معناتها
0: الطبق الدسم خليني نقول.
1: إذا شو شقاوة احنا لهذا الخميس؟ شقاوة معرض معناتها لي أول حاجة خلينا نبدأ بالورشات الحية والمعارض. أول حاجة نلقاو معرض الصور. معرض الصور اللي هي حبيناها رحلة عبد الزمن إلى أمجاد قرطاج، وهي صور توثق عراقة الحضارة دي، واخترناها صور قرطاج القديمة. سي عمر عبادة حنظ الله أرشيف نتاع الصور نتاع تونس كاملة، فهمني، هو اللي باش عنده الشيدوفر هذوما، فهمني، باش يخرجهم من الأرشيف ويمدهم لنا ونعرضوهم في المعرض هذايا.
0: خاصة الصور هذه اللي تبدا شحيحة وتبدا مش في المتناول ومش الناس الكل تعرفها.
1: الصور شحيحة ولكن سعمر مو شحيح، ودنا بها ويعطي الصحة
0: بارك الله فيه بالحق والله.
1: ومع هذا شنو قال زاد صور زيتية الفنانة علي البرقاوي، أنا باش حكي لنا على المرأة التونسية عبر العصور، باش حكي لنا على البروفيل اللي كنا نحكيو عليهم. نساء تونس عبر التاريخ، من ملكات، من أميرات، من مناضلات، من خلينا نقول مبدعات، يعني نساء صنعنا تاريخ تونس عبر العصور، من أنا الطيروانية، الكاهنة عليسة، وصيلا معناتها حسيبة رشدي في المجال الفني،
0: أسماء.
1: مجال الطب هذا هو معناتها دي بروفيل كبار شحكي لنا عليهم. زاد عنده حاجه مزيانه باش نشوفوها في النهار هذاك ان شاء الله،
0: وهذه حاجه تثقف حتى شبابنا ولادنا اليوم باش يعرفوا تاريخ تونس الزاخر ونساء تونس اش عملوا واش خلاو بصمه. حاجه مهمه برشا، يعطيكم الصحه.
1: اكيد باش نلقاو زوج ورشات اخرى، ورشه بالخط البوني. الخط البوني هذا ما نعرفوش احنا كيما وكيد كل حضاره عندها كيما اللغه نتاعها عند الخط نتاعها، فهمتني، هي عبارة على رموز كانت موجودة، تو كل هي خليني الورشة هي تجمع بين الإبداع والتعليم. يعني الناس احنا ديجا عندنا كوريزيتي باش نحبوا نتعلموا الخط هذا، نحب نكتب اسمي انا بالخط البوني ونكتب الجملة زيكا بالخط البوني، فرصة باش نتعلموا معناتها ونشوفوا. هذه ان شاء الله الخطات كمال وسادي باش يكون مشرف على الخط هذا، حنتعرفوا على تاريخ الخط هذا وشنو الرموز خاصة الكبيرة، وباش نلقاو ورشة في الطريزة اكيد، وباش نلقاو ايضا ورشة لكريم كراين في الفوسيف. الرمز بتاع الورشة دي هي التانيت، نعرفوا التانيت هو رمز معناتها الامرأة في الحضارة الكارتاجية، فهمني. وباش نلقاو عديد الولادات من وليدات المصايف والجولات هما اللي تعاونونا في التنظيم، زاد وليدات يعملوا الكيف. هنا أكثر حاجة بالنسبة مع معرض المنتوجات قلنا باش يبدا اليوم نهار الخميس إن شاء الله. ثم زاد شوية محاضرة أكيد اللبسة نتاع المرأة التونسية باش تكون موجودة من خلال أختنا بوثينة اللي هي دكتورة في مجال التصميم، باش تحكي لنا على اللبسة التونسية عبر العصور، شنو كانت المرأة تلبس من الحضارة القبصية
0: للتدرج يعني
1: العثماني
0: التدرج الزمني،
1: الأندلسيين شنو كانوا يلبسوا، المرأة خاصة وكذا وكذا باش تحكي لنا عليهم كذا. وما ننساوش بالطبيعة هو المطبخ الكارتاجي، المطبخ الكارتاجي عندنا احنا زي باش نعملوا ديمونستراسيون صغيرة في العصيدة الكارتاجية، فهي عصيدة عربية راهو
0: كاميرا كيما قبلت توا
1: كيما قبلت، اما لك شوية موديفيكاسيون باش نزيدوها مثال شوية فروماج وبالعسل، اكيد العسل الموجود في الطاوله الكارتاجيه كيما زيت الزيتون زاده ومعروفه اللي هي تونس مطموره الكارتاج مطموره روما معناتها، ومعروفه الزيتون الكارتاجي وكذا، وعديد اللوحات تجسد معناتها جمع الزيتون.
0: يعني يا شيف نجمو نقولوا اللي باش ناخذوا عصيده ريفيزيتي
1: ولا تتماشى مع الذوق توا، احنا نحكيو عليها بالصور اللي هي كانت بالقمح وكذا وكذا، اما ولكن ريفيزيتي شويه من خلال نزيدوها شويه في الوساك هكا ونفرحوا بالضيوف نتاعنا. اما شنو نعطيوهم الرساله هي
0: من تراثنا نعطيوهم شنو جديد
1: ولا احنا باش نودوكم.
0: يعطيك الصحة نودو كان بالباهي الحقيقة تونس مضيفة.
1: واكيد باش نعرفوا على كي نقول كارتاج نقولوا معناتها التبادل الحضاري، وخاصة سيطرة كارتاج في البحر الأبيض المتوسط، يعني الأطباق الكل ديما في الطاولة الكارتاجية تلقاها حوت وفرويد مير، هذاك علاش نجيبوا برشا أطباق زاد للديجيستاسيون نتاع معناتها من البرودوي دي لا مير. هذا باش نلقاو زاد مفاجأة هذه ودنا بها أخونا يونس العجمي فنان عالمي هذايا، ماشي هو مجسم اخترنا له كاسم مجسم سفينة الليثة، يعني فهمني هي مجسم على الأصول معناتها مجسم غير لسفينة للأصول الكارتاجية اللي كان مسيطر بريسك على أكثر حتى من البحر الأبيض المتوسط ومعروفة معناتها تونس وكذا في الحكاية دي. باش نلقاوه موجود معناتها في كذا، وعديد التكريمات بالطبيعة ما ننساوش على فما عنا عرض مسرحي صغير بعنوان امرأة مشكورة لنا رحالة المسرح فهمني ودتنا بالمسرح بالمركز الثقافي المنسير فهمني بالعرض هذا حلو مزيان برشا يحكي عك المناضلة المرأة المناضلة كيفاش تبدا هي صغيرة وتتعب في قرايتها وتقرا على الشمعة ومن بعد كيفاش تولي دكتورة وكيفاش تولي معناتها طبيبة وتولي قاضية وتولي محامية. هذا الكل في خدمة معناتها حاولنا ما نخرجوش على التام نتاع احتفاء بعيد المرأة، في نفس الوقت شوية روح كارتاجية اللي هي تمثل الحضارة معنا. وبالطبيعة في الآخر التكريمات أكيد عندنا دي بروفيل باش نختاروا دي بروفيل نتاع موظفة نتاع ممرضة نتاع عاملة نتاع فهمني باش يتم تكريمهم معناتها بمناسبة اليوم هذا. وإن شاء الله كل اللي اجتهدنا هو في احتضارة بالشراكة مع مندوبية المرأة والأسرة. أكيد معناتها البارتنير الأوفيسيال نتاعنا من الشركة العربية للسياحة وعلى رأسهم السي حسام نخيل الذي ما يسبنا الأفكار نتاعنا هذيا، ونحاولوا ديما نحاولوا نعملوا حاجة جديدة نقدموها للزوار نتاعنا.
0: يعطيك الصحة شيف الحقيقة. فما مسابقة نتاع طبخ أم لا؟
1: ما فماش مسابقة نتاع طبخ، ولكن عاوتاني نحكي لك حاجة، فما عندنا حاجة فوتك هي اللي هي مسابقة في الذكاء الاصطناعي. هو في الطبخ راهو جيست بريزونطاسيون خاطر نحبوا نخرجوا على الكلاسيك هاو الموسيقى هاو كذا لا حاولنا نشاركوا شويه تكنولوجيا في الحكايه يعني الموسيقى في الذكاء الاصطناعي شكون يحضر لنا الفيديو تاع اربع او خمسة دقائق يحكي لنا على مرات تونسيه يحكي لنا على الحضاره الكارتاجينيه والموسيقى دي لو سلاها تو برسك جمعتين برسك غدوه توفى اخر اجل وجاونا برشا دي فيديو والحاجه المفرحه لنا يا دمرة الاولاد نتاع 12 عام وليدات نتاع 14 عام وبنية نتاع 11 عام هما اللي شاركونا في المسابقات هذوما وعملوا عمل ممتاز تلمون لجنة التحكيم معناتها قعدت في جدل شكون يربح الاول والثاني وش يتم عرض الفيديو هذا وتكريم الفائز معناتها في المسابقة ذي في الذكاء الاصطناعي حاجة مزيانة برشا فهمتني وإن شاء الله النتائج المسابقات والتكريمات الكل نلقاهم على صفحة الجمعية على الفيسبوك
0: إن شاء الله. يعني المحتوى الفيديو اللي شفتوها كان يعني براتيكمون ما نجمتوش تميزوا بين الفيديو وفيديو يعني فما أكيد. خدمة مميزة
1: فما خاصة شنو اللي يميز فما ناس تحكي على الحضارة الكارتاجينية وفما ناس ما نحبش تدخل في خدمة لجنة التحكيم أما ممكن هو يجلب بانتباه على المرأة خاصة التونسية يعني من عليشة كفكرة أو كأسطورة كيفاش تونس بنات وخرجت برشا كفاءات أخرى ودي بروفيل معناتها كيما حكينا معناتها على المرأة التونسية لافت السفاري على ما ننسوش عنا دخلة زادة متاع
0: عرض السفاري نسيت لنا أهم حاجة شايف توا السفاري العراقة
1: وعنا عرض هذا متاع الصناعات التقليدية متاع عرض لباس تقليدي يمثل 13 معتمدية لمدينة المنافسة
0: تبارك الله يعطيكم الصحة إن شاء الله الاختتام يكون فيه تكريمات
1: أكيد
0: وفما كأنه سهرة مميزة
1: السهرة زاد مع أخونا أمير هو اللي بشي واصل السهرة دي كذا ولكن راهو احنا اليوم المعارض تبدأ والترشيد الموسيقي برسك كل يوم في اللي يهبط يحب يحول في مارينا باش يلقى برشا شرفيات اللي يحب ياخذ اكسسوار عطورات كيما تعرف الشرفيات ومنتوجه من خاص ديما تبدا ارخص معناتها في البري وحاجه منتوج حاجه مزيانه برشا مع تنشيط موسيقي تلقوه كل يوم براسك في فضاء مرسى مارينا
0: برافو يعطيكم الصحه شيف يعني عرسكم النجم نقول اللي هو بدا
1: أبدأ اليوم
0: العرس ربي يهنيكم شيف
1: وشكرا ليك يا جمرة على التغطية فماش تظاهرت عمل الجمعية ما تكون شيدي صداقة معناتها باش تخلينا
0: عايشك شيف
1: عليها. شكرا إن شاء الله في انتظار نشرفوكم غادي يجيو بحذاكم الاستوديو
0: باش تجيو بحذانا
1: برشا متابعين وبرشا معناتها
0: إن شاء الله تعدى بجاية شيف
1: أكيد
0: نطيبوا في الإذاعة نطيبوا
1: أكيد إن شاء الله نجيبوا لكم الطايب الماكل المشتريه
0: مدام أنت باش نذوقك نذوقك نذوقك البندلاقة ونذوقك كل ما هو جميل
1: نعمل مساقة كل سنة في الشركة ودي
0: نعمل بندلاقة باهي يا سيدي ونعملوا مسابقة مزيانة وإن شاء الله دافي حلو على خاطر الشيف وعدنا على خاطر وعدنا بجاية باش نبعث لك معز للمهرجان
1: اوكي
0: معز سيسي باش يجي يغطي
1: بلاسي معز باش نفرح به فرحه خاصه
0: الحمد لله يا ربي يستر يجيكم من هالخميس ان شاء الله ونتلقاو ان شاء الله يا شيف في احلى التظاهرات وان شاء الله ديما منورينا شكرا ليك يا شيف شكرا الى اللقاء دونك جمعيه الرباط للموروث الغذائي تظاهرت عليسا بمناسبه عيد المراه التونسيه الجميله وان شاء الله يا ربي نسيه تونس كل حيين بألف خير

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: كما كل عام المواعيد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر بأسوام عال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
0: Sur votre radio. MFM. MFM. Le smile bouge.

www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

0: رجعنا لكم من جديد أعزائي المستمعين. وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر معتمدية البقالطة أمام مقر المعتمدية بالبقالطة. وأكيد أكثر تفاصيل مع عضو مجلس محلي سي مجدي زبيدي. ألو صباح الأنوار سي مجدي.
1: صباح الفل مدام.
0: صباح النور يا سيدي.
1: وصباح الخير للمستمعين الكل.
0: شكرا لك. صباح الأنوار ونورتنا ويعطيك الصحة على المداخلة وعلى قبول الدعوة سي مجدي. وقفة احتجاجية بالبقالطة أمام معتمدية البقالطة. اليوم البقالطة تفتقر إلى الماء. اليوم توما يعني فما بلايس معينة في البقالطة اللي الماء ما يتحلش بالكل. وعلى حسب يعني الكلام اللي وصلنا اللي فما يعني بلايس من العيد الكبير الماء مسكر.
1: شوف هو باش نكون واضحين أنه البقالطة مشكلة الماء فيها مش جديدة. معناتها تقريبا عندنا 4 سنين نعانيو في نفس المشكل.
0: يعني منذ سنوات الجفاف خلينا نقول.
1: بالضبط عندنا تقريبا 4 سنوات. أيه؟ 4 سنوات وخاصة المناطق العالية. معناتها اللي زون هوت المناطق العلوية يتشكاو برشا من نقص المياه. وصلت سنتي فما مناطق مثلا كيما نقولوا الشرف الزبيد. عندنا الناظور القاعدة الزرايب الغرابة في البغدادي. يوصلوا ساعة ساعة بالثلاثة شهور أربع شهور ما عندهمش ماء.
0: يا سبحان الله. معناها المي ما يوصلهمش بالكل. لا قطرة قطرة لا يحل يقص.
1: لا لا لا لا معناتها معناتها توصل معناتها في فترات قلت لك ما فماش ماء جملة معناتها لا ليل نهار. مش موجود. بس في بعض الأوقات فانت معناتها توصل الشركة انه تقص على مناطق معينة باش يطلعوا الماء شوية. فهمت؟ في نهار نهارين ساعة على ساعة على ساعتين.
0: اي
1: ومن بعد ترجع نفس الاشكال
0: بعد كالعادة.
1: كالعادة. لكن شوف مع الأزمة هذه معناتها متاع الصيف السناء بحكم اللي صاير تقريب معناتها في الجمهورية الكل.
0: جمهورية كاملة تعاني من قصان الماء وقطع الماء المتواصل بعد الأمطار اللي ربي معناها حبينا بها. ما شاء الله السنة كانت أمطار غزيرة. يعني البلاصة فيها سد ولا ما فيهاش الماء مقطوع. وهذا اللي نستغربوه اليوم.
1: بالضبط بالضبط. هو لما حالة معناتها
0: ما هيش في بلايس ضد بلايس سي بارتو
1: تقريبا في كل المناطق معناتها نشوفوا فيها معناتها تقريبا في كامل مناطق الجمهورية. لكن بالنسبة لنا مناطق الساحل بحكم أنه متزودوا من مياه الشمال.
0: أي.
1: حسب ما فهمنا أنه فما نقص في التزود. بحكم أنه معناتها فما محطة بلي المحطة اللي هي تزود منطقة الحرقوسية. اللي تزود تقريبا معناتها كل المناطق الساحلية معناتها سواء كان مستير ومادية خاصة.
0: اي
1: وسوس. هذا علاش معناتها نقص المياه هو اللي خلى فما نقص في التزويد.
0: اي اما حسيناها معناها اكثر ماهوش نقص في التزويد برك.
1: اكثر من لازم. اكثر من لازم. لا لا اكثر من لازم. أكثر من لازم. هذاك علاش هو قلت لك احنا الأزمة زادت تفاقمت في البقالطة. على خاطر معناتها قبل كان ثم مشكل انه البقالطة تاخذ من كوندويت واحد. مع معتمدية مجاورة. ثم خزان موجود في منطقة علوية اللي هي منطقة زبيد. عندها تقريبا نقول 20 عام اللي تعاملت. لكن ما تمش معناتها الاستغلال نتاع الخزان هذا. بتضافر جهود المجلس المحلي السلطه المحليه السلطه الجهويه والمجتمع المدني.
0: اي
1: قمنا معناتها بتحركات انه معناتها الخزان هذا يولي يخدم. لكن ما رانا انه خدم فتره قصيره على الاخر. وعاود كيف عادة سكروا
0: نفس الحكاية
1: نفس الحكاية. وقعدنا كيف نفس المشاكل اللي تونا عانيوا فيها في البقالطة. هذاك هو ما عندنا شيء تقريبا.
0: كعضو مجلس محلي اليوم شنو تفسيرك انت؟
1: والله شوف احنا المشكلة في المجلس المحلي انه تقريبا اغلب المواطنين ما يعرفوش معناتها شنو مهمتنا الاصليه وعلاش جينا معناتها فهمت راه والاشكال انه ما ثم حتى هيكل اخر انه المواطن يلجا له
0: وذاك علاش مدينه القالطه اليوم رشحتك انت باش تتكلم في بلاصتها.
1: الهيكل الوحيد اللي يلجا له المواطن توا هو المجلس المحلي.
0: اي
1: لكن بالحق ناكد لك راهو انه المجلس المحلي القالطه كان نقول لك كم المراسلات وكم الجلسات وكم الاجتماعات اللي صارت على المستوى معناتها سواء محلي ولا جهوي ولا مراسلات الى رئاسه الحكومه رئاسه الجمهوريه الى كل المتداخلين في الموضوع.
0: اي
1: الكل معناتها يعني تصب في اتجاه واحد انه الحل للاشكال هذايا. وهذاك علاش معناتها احنا الخزانه نتاع العلوي نتاع الزبيد سعينا انه يخدم. بالنسبه لنا توا معناتها تساؤل للشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه علاش خدمنا الخزان ولكن الاشكال مازال موجود. هذا معناتها ماذا بينا
0: نلقاو
1: اي السؤال المطروح
0: توجهت لسوناد انت سي مجدي
1: توجهنا
0: شنو كان الجواب؟
1: صدقني لا إجابة.
0: معناها ما قبلوكمش أما قالوا لكم ما عندناش حلول.
1: شوف هو معناتها باش نقولوا معناتها فما إجابات مقنعة ما فماش.
0: شنو نوع الإجابات ماذا بينا نعرفه؟ خاطر اليوم المسؤولين متهربين من يعني المصارحة من الكلام من إنك يفهمك ويفسر لك.
1: والله نفس التقريب الإشكال اللي يعني فيه نقص المعلومة سواء كان إعلاميا وإلا حتى إحنا في الإطار الضيق ما فماش معلومة صحيحة.
0: يقول لك
1: إن عندنا نقص في التزود.
0: أي
1: هذا شنو ينجم يجاوبك؟ يقول لك عندي نقص في التزود.
0: هذيك معلومة دارجة ومعلومة نعرفوها معناها
1: بالضبط. لكن سامحني أنت شنو الحلول اللي عملتها؟ شنو الحلول معناتها شنو الاستراتيجيه نتاعك انت كشركه؟ بالحق تقعد فما برشا تساؤلات راهو نقاط استفهام.
0: زعما تفاجئوا بفصل الصيف تفاجئوا بالكم الهائل نتاع
1: والله
0: مانيش فاهمه.
1: مش اول مره نعيشوا الصيف معناتها
0: كاينه غيب عليهم فصل الصيف والاستعمال نتاع الماء يزيد في فصل الصيف حتى لكن نحطوا احنا ماناش مدينه سياحيه نحطوا اللي احنا مدينه عاديه الماء في الصيف يكثر استعماله.
1: شوف هو بالنسبة ممكن الرؤية اللي كانت للشركة انه المحطة بتاع سيدي عبد الحميد هي باش تخدم وهي مش حل الاشكال
0: وعدونا وما خدمتش
1: بالضبط. هذاك شنو معناتها انا قلت لك ممكن هم الرؤية نتاعها ما تقول لك معناتها اذا كان خدمها في ماي ولا في جوع
0: تحل المشاكل
1: مش حل مشاكل بالنسبة للمناطق الساحلية. لكن التأخير اللي صار في تشغيل محطة سيدي عبد الحميد للتحلية هي اللي زادت ساقمة الأمور بحكم أنه كما حكيت لك معناتها التزود من مياه الشمال ما هوش بالصفة الكافية.
0: أي
1: نتصور أني إذا كان مياه الشمال مع محطة سيدي عبد الحميد هي تحل الأشكال هي اللي مش تحل الأشكال للمناطق الساحلية الكل. أما كما قلنا أنت كشركة ما شنو الاستراتيجيه نتاعك في السنين اللي فاتت الكل معناتها خاطر احنا فما ايامات توقعنا انه مش تصير معناتها امور كيما هكاك وحطينا ايدينا اصبعنا على الداء. انتم كشركه علاش معناتها ما استبقتوش
0: الحلول موجوده وتحسش فما عجز؟
1: الحلول موجوده لكن فما عجز في التنفيذ.
0: علاش زعما؟
1: شوف أنا بالنسبة لي
0: كشركة
1: لا شوف ما أنا بالنسبة لي كسؤال هيك ما نجمش نجاوب عليه خاطر الشركة هي غادي تجمد جواب. فهمت؟ احنا ماذا بينا لو كان يخرج مسؤول من مسؤولين الشركة الوطنية سواء كان على اقليم المكنين ولا اقليم المسير ولا اقليم سوسة خلي نجاوبنا على الحكاية معناتها خاطر بالحق فما حاجات
0: قاعدين يتهربوا.
1: لا بصراحة أنا قلت لك مدام احنا بالنسبة لنا راهو ما عندناش إجابة مقنع حتى كمسؤولين.
0: تحسك عاجز حتى على باش تبدي رايك؟
1: صدقني باش نقول لك راهو وصلنا تقريبا كل جمعة كل 10 ايام نعملوا جلسة على الموضوع. فهمت معناتها احنا بالنسبة لنا راهو كهيكل المنتخب قائمين بواجبنا كاملا فهمتي تجاه المواطن، لكن ساعات راهو تحس روحك عاجز.
0: كيفاش هديتوا المواطنين البارحة أمام المعتمدية سي مجدي؟
1: نقول لك حاجة، معناتها الحمد لله أنه المجلس المحلي بالقالطة على الأقل يحظى ب معناتها نقول احنا بتقدير بتقدير وثيقة معناتها من المواطنين. بالحق فما برشا مشكلة مشكلة الشرب، راهو عندنا برشا مشاكل أخرى في القالطة باش نكونوا واضحين.
0: الأوساخ قاعدين نتبعوا
1: شوف مياه الري الفلاحة معناتها، وأنت تعرف معناتها وما أدراك ما مياه الري في الفلاحة في القالطة. بس عندنا مشكلة البرد زاد كيف كيف، ميناء الصيد البحري معناتها زاد كيف كيف عنده مشاكل كبيرة على اللف. هذا من الكل تصور انت معناتها راهو قاعدين نمتصوا احنا في غضب المواطن وقاعدين نتحملوا فيه احنا الكل المسؤولية، ولكن معناتها احنا في في في نظر المواطن حاجة ولكن مع المسؤول حاجة اخرى. معناتها بالحق راهو بالنسبة لنا قاعدين معناتها فما ضغوط كبيرة على الاخر قاعدين نعيشوا فيها كمجلس محلي. وكيف قلت لك معناتها المش راهو المواطن عنده الحق وعنده ألف حق، خاطر ما عنده حتى هيكل آخر ينجم معناتها يلتجأ له.
0: والله قصرنا الضوء، قلنا بريود وتتعدى وتعديت رغم انها خلفت كوارث الحقيقه في برشا ديار وكلفت كوارث لبرشا اصحاب المشاريع بصراحه. كلفت اضرار كبيره كبيره كبيره. لكن بالنسبه للماء المواطن هنا يقول لك نتعايش مع قطع الماء، نتعايش نجم نتحكم في وقتي ونعرف الماء وقتاش يحل وقتاش يسكر. انما اليوم نعيش في خليني نقولوا في عتمه، لا فما أوقات محددة أو ما فماش مي كريمة. اليوم المواطن كيفاش باش يكمل ينجم يعيش؟ لا حياة بدون ماء هنا.
1: بالضبط
0: ما نجموش نعيشوا ما غير ماء، ما نكذبوش على رواحنا. ومع الاحتكار اللي صاير ومع وقف الانتاج لفترة معينة بالنسبة للمياه المعدنية حتى اليوم كيف فما معناها الانتاج رجع والكل إبان فما محتكرين خرجوا، فما أزمة خلقت جرة قطع الماء.
1: اكيد اكيد خاطر شوف هو اي حاجه معناتها تكون يصير عليها معناتها طلب كبير
0: اي،
1: وخاصه بعد قطاع معين وشفناه وعشناه احنا في برشا حاجات اقل في الحليب في السكر في الفارينه في كل كيف كيف اخر سامحني نفس المشاكل معناتها اللي نشوفها انت اذا كان تقطع لي ماده معينه من فتره معينه
0: اي
1: اوتوماتيكمون بعث لي مش تلقى عليها طلب كبير
0: ماوي،
1: مش تحل الباب للاحتكار
0: أيه؟
1: ومش تحل الباب للمضاربة ومش تحل الباب معناتها للناس اللي تستكرش
0: أيه؟
1: معناتها اليوم هذه سكة الماء كانت ب 3400 ولا 4000 ولا 4000 4200 اليوم
0: معناتها
1: تقريبا 6000 و7000
0: 7000 فرنك
1: واصلة. اي هنا شكون الرابح؟ اكيد معناتها اصحاب المستكر عندها الفلوس والمستكرشين الكبار معناتها هذه معروفة. احنا بالنسبة لنا شوف المواطن اذا كان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعمل برامج معينة تقول اني اليوم راهو في المنطقة هذه مش نحل ساعتين، في المنطقة الاخرى مش نحل ساعتين، في المنطقة اللي بعدها مش نحل ساعتين، اتوى المواطن على الاقل معناتها حتى نفسانيا يتفرهد يقول لك انا يا اخويا هالساعتين هذوما اتون استغلهم اني نعبي
0: نتعايش مع الوضع
1: ونتعايش مع الوضع
0: نعبي الماء.
1: اما انك ما عندكش رؤيه حتى في البرامج القطعان بتاعك معناتها تصور انت ما تقص وقلت حد ترجع وقلت حد وقلت قص على طول باي سامحني اني كتقص عليه 3 ايام ولا 4 ايام ولا 4 ايام
0: واكثر أخي فما ناس بال 20
1: لا ما نحكيوش على الاخرين معناتها سكنات ناس سامحني في الكلمه قريب معناتها بالحق سامحني اونتر بارونتيز نقول احنا تدي معناتها ما بقاش حتى باش تدوش معناتها باش نكونوا واضحين فهمت. لكن اذا كان انت تعمل استراتيجيه معينه وتحط برام وتحط بلون فهمت الله معناتها يقولوا بلون بي بلون سي تخدم عليه فهمت، وكل مره فهمت الله معناتها ما نسالش اعمل لي تحيين اذا كانت صارت معناتها امور معناتها استثنائيه اني متوقعني كمواطن يا سيدي معناتها ما نسالش نصبر معاك وما ثم حتى مشكل. اما انك تخليني معناتها اني عايش في الظلمه وحتى انسان وحتى مسؤول ما يعطيني معناتها المعلومه الصحيحه والمعلومه الضافيه والشافيه اللي معناتها تخليني على الاقل مقدرك انت كمسؤول. بالحق ما عادش فما ثقه.
0: اي
1: ما عادش فما ثقه. انا نعطيك حاجه، انا صدقني انا كعضو طوى كعضو مجلس محلي والله العظيم في اوقات ما وليت نحشم اني نخرج قدام جاري، اني قدام خويا قدام.
0: وانت عاجز باش تلقى له حل؟
1: اكيد. علاش؟ انا قلت لك هو معناتها بالنسبه للمواطن ما عادش شكون معناتها يلتجا له. يعرف الوحيد اللي مش يحل مشكلته هو انت.
0: اكزاكتومون.
1: ايه انا سامحني فد الله، معناتها اذا كان عندي انا سلطه تنفيذيه معناتها اني نجم نعمل حاجه ولا نحل بانا اليوم، ما هو اوتوماتيك ما غاديش نحلها. اما احنا بالنسبه لينا فدي معناتها راهو السلطه نتاعنا هي سلطه اقتراح. معناتها نقترح عليك الحلول ونوجد لك الحلول ونعطيك فدي معناتها كل ما حاجه تسهلها لك كمؤسسه والا كمسؤول. واذا كان انت معناتها سامحني معناتها صاحب القرار وصاحب التنفيذ ما تنجمش تنفذه، اي شو تحب نعمل؟
0: على الدنيا سلام.
1: شو تحبي نعمل؟ احنا قلت لك صدقني معناتها خزان عمره 20 عام ما خدمش. فهمتني؟ انت كاداره اخي ما تعرفش انه عندك خزان في منطقه معينه ما يخدمش؟
0: يعرف.
1: ايه ما عرفش ما تخدموش. باهي اليوم انا كي جبت لك الحل باش تخدمه علاش ما خدمش؟ علاش ما حلتش فيه مشكله؟ واكثر من هكاك معناتها انا اعطيتك معناتها تقريبا تقرير مفصل. فهمتني كإدارة شنو المشاكل اللي صايرة في القسم؟
0: إي.
1: علاش ما تتجاوبوش أنت؟
0: واضح.
1: ما هذا
0: نقاط استفهام عديدة الحقيقة.
1: هذه السؤالات اللي قاعدة تطرحها وراه شوف راهو كيما حكيت لك راهو ماهيش مشكلة عام ولا عامين ولا ثلاثة. راهو عندنا أربع سنين قاعدين في نفس المشكلة. وعلى فكرة فهمتني في عديد المرات راهو يوجهوه في اتجاه اخر. قال شنو فهمتني معناتها هي قاعده تستعمل في طريقه غير شرعيه وطريقه فهمت والفلاح يستعمل في المياه الري وكذا. سيدي احنا تو هم
0: فيه اذا يقطعوا على العباد عاد شنو باش تعمل بسكنات؟
1: فهمتني معناتها
0: احنا ماناش نشجعوا على خرق القانون، اما
1: لكن
0: الوضع خايب.
1: نعطيك حاجه مدام، راهو ثم ساعات تعلات واهيه حتى معناتها الانسان العادي ما يصدقهاش. لكن اني معناتها كقوه اقتراح نقترح عليك الحلول وحلول بسيطه وموجوده في ارض الواقع، علاش انت ما تستعملهاش؟
0: ويلزيو بالحق ماك جمله اللي قاعده تتعاود اللي باش تهدي العبيد، لكن هي في نفس الوقت قاعده تهيش في العبيد الحقيقه. والوضع ربي يستر بقى.
1: احنا بنسالينا شوف ربي ان شاء الله يحمي بلادنا ويحمي تونس.
0: امين يا ربي.
1: بالنسبه لنا زاد قايمين بواجبنا كأكمل وجه. وصدقني فدي معناتها تجاه منتخبينا وتجاه مواطنينا
0: مسؤوليه
1: قايمين بالواجب وزاد كيف مشاعرين بالمسؤوليه اللي احنا موجودين فيها. وبالرغم اللي فما برشا حاجات قاعد تفوتنا فهمتني سواء تنفيذيا وتقريريا، لكن الله غالب معناتها جينا في وقت شو نقول لك لا نحسد عليه.
0: اي لازم حلول عاجله بالحق والله.
1: والحلول العاجله ما راهو
0: كل انسان مسؤول على كلامه، كل انسان مسؤول على بلاصته، كل انسان مسؤول على خدمته، كل انسان زاد مسؤول على كرسيه. اليوم باش تحافظ على بلاصتك لازم تخدم خدمه صحيحه.
1: اكيد اكيد اكيد جدا اكيد جدا. احنا بالنسبه لنا ان شاء الله يا ربي معناتها المسؤول من مسؤولين الشركه الوطنيه للتوزيع واستغلال المياه يكون يسمع فينا،
0: متاكده يسمعوا
1: على الاقل يجاوبونا على التساؤلات اللي سالناهم. وعلاش الى يومنا هذا ميزنا معناتها الى حد الان ما خذيناش بالاقتراحات اللي اقترحناها سواء كان محليا ولا جهويا، لتجاوز هذه الأزمة.
0: فوالا، وتعتيم المعلومة لهنا راهو ماهوش مطلوب وماهوش مقبول كريم. يعطيك الصحة، شكرا ليك سي مجدي. يعطيك الصحة على التواصل معنا، شكرا ليك. إن شاء الله أزمة تتحل. اليوم أنت وصلت صوت بقالطة لكل مدينة بقالطة اللي أصبحت الحقيقة الأمر فيها لا يطاق كيما جل المدن والولايات الحقيقة في تونس. ربي يحمينا وربي يستر بلادنا. شكرا ليك سي مجدي.
1: يعطيك الصحة يا عايشة يا مدام، ربي يطمنك.
0: شكرا ليك، إلى اللقاء. إلى اللقاء. دونك كما كنتوا تسمعوا الحقيقة سي مجدي إزبيدي عن عضو مجلس المحلي بالبقالطة، كانت احتجاجات كبيرة الحقيقة واحتقان كبير لكيف كيف تواصل انقطاع المال متكرر بدون سابق إعلام، بدون يعني وقت محدد، الماء يقص وما يحلش عندهم. دونك ربي يحمي بلادنا، وإن شاء الله أكيد نلقاو الحلول للعباد اللي تحب تلقى الحلول. أكيد إن شاء الله كل إنسان باش يخدم البلاد هذه يقعد يخدم فيها، وكل إنسان يرى روحه ماهوش كفء يتنحى. معسيسي شكرا ليك، يعطيك الصحة. شكرا للسادة المستمعين، نوض بدل المود لليوم، وفي إن شاء الله نتلقاو في حلقة جديدة غدوة. إلى اللقاء.

0: 18 après la pause. C'est la pub. كما كل عام المعهد يتجدد مع معرض سلسة دولي في دورته 47 من 6 إلى 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث ديكور الدار مفروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سلسة دولي من 6 إلى 23 أوت من نص النهار إلى 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: Sur votre radio MFM.
2: Al-Megyes. Al-Megyes. Al-Megyes.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعاهد تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
2: نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: سوف نلتقي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة.

0: التطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصدر ما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهى الخاطر بأسوان معالي العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
3: توا ودي ساعتين على مفاجأة. Retour du programme sur votre radio.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام جنيف وعلى التيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

0: جام
1: Next party.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: بيبا. كما كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العين ويزهل خاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجئات في انتظاركم.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صناعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: توا الأربعة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص نهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
0: Sur votre radio.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

0: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار، شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
1: كل عام المعاهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر بأسوان معال العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

دورته 47 من 6 ل 29 اوت. تلقاو كل ما تشتلعي ويزهى الخاطر باسوام عال العال. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العوده المدرسيه، صناعه تقليديه وجهاز العروسه. زوروا معرض سوسه الدولي من 6 ل 29 اوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: لازم تاخذ بطياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعيه عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار، شركه تعليل امام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

بعد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقى كل ما تشتهي العيد ويزهل خاطر بأسوان معان العار. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: wish that I could taste them all night. FFM, la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: كل عام المعهد يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أود. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر بأسوان معال العال. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أود من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: C'est la pub. كما كل عام المعادي تجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. تلقاو كل ما تشتي العيد ويزهى الخاطر بأسوان معان العاد. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة. زوروا معرض سوسة الدولي من 6 ل 23 أوت من نص النهار ل 11 متاع الليل. برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
1: Sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع لحضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

احذف التاريخ مني واكتبيني من جديد، بدل الفصول ان اردت واقطع الوريد، اشعلي بركاني فيك مره خالف القانون، ارفضيني باعتدالي فيك واقبلي

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام جي. ديما معك.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية، 104.5 فام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

أقرب من بسمة الشفايف، أقرب من

حلوة والدنيا ملك ايديا. بصيت ولقيتك مش جنبي ولقيتني انا لوحدي،

ابدا مش هقدر اسامحك. ابعد خليك في مكانك. ابدا مش هقدر اسامحك. ابعد خليك في مكانك. انا بترجاك.

يروح من قلبي فين من راح منك يا عين، حيروح من قلبي فين للقلب يحب مرة ما يحبش مرتين، للقلب يحب مرة.

يوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك. مقيد طربي على ام اف ام.

دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتويها.

كل شيء اسمك ودي اسمتي وهياك. وكفى قلبي انشغل على قلبي خان الامل، وكفى قلبي انشغل على قلبي خان الامل.

عدت قلبي ولا ده أمل حبي اللي اتفقنا عليه.